0: سلام كمير فكري سمعتنا لما عنتي بزينب براوي BBC of course journalist بزعبا history of Africa بزعبا the rise of Axum تايم السنيرا أفريكا way back مالتيو قولو زلا قطعالي بزعبا تاريخ أفريكا ناتات حزلم كومون هر حر هفتتات ناي إيريترا بزعبا عساتات كني عساتات حساتات كم دلو إيريترا تقلت مدب قريب لكم الله
1: This is southern Eritrea, which enjoys a long coastline on the Red Sea, a vital maritime route which helped establish this part of Africa as a hub of international trade throughout the millennia.
2: Assalamu alaikum.

0: ቆመለኹም? ድምፂ የለን። ቆመለኹም? ያ ቆመለኹም? ኣዴ ማርያም ቆመ ኣለኹም? ዶኮሬሽን ከመይ ፈቲኹሞ? ነዞም ዶኮሬት ድገበሩ እስከ ድምቕ ድበለ ጣቂዒታ ብለይ ኣብ ዓለም ሲ ሕልምታትካን ባህግታትካን ዝርዳኣልካ ሰብ ክትረክብ ክንደይ ጥዑም እዩ፣ ክንደይ ጥዑም እዩ። ዝበዝሑ ሰባት ሕልምታቶምን ድሌታቶምን ዝርዳኣሎም ስለሱን እዮም ተስፋ ዝቆርፁ። ከምኡ ኢለ ዝሓስብ ኣነ። እስኹም ድማ ሕልምታተይ፣ ድሌታተይ፣ ባህግታተይ ተረዲኹም ናብዚ ብምምፃኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። መጀመርያ ኣነሲ ኮሜድን ዓይስ ካብቶም ዓበይቲ ሕልምታተይ ባህግታተይ እዩ። ሰብ ከዓ ነዚ ክርዳእለ ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ። ግን ገለ ፀገም ኣሎ ማለት ኣብ ገዛውትና ሕጂ እንታይ ፀገም ኣሎ? ብዛዕባ እዚ ነዚ ሕልምኻ ይርዳኣልካን ደይርዳኣልካን ማለት እየ ዘቢባ ሽማላ። እዛ ዘቢብ ከመይ ምስለኩም? ፅብቕቲ እያ፣ ግሪ ኢለ እያ ትዛረብ። ጓል ገዛውቲ እያ ኻ ንዓይ ግሪ ኢለ እያ ትዛረብ። ማለት ፅብቕቲ እያ ግሪ ኢላ እኳ ኣይኮነትን ገርሂ እያ ክብል ሕጂ የረኽባ ሕጂ ካብቲ ግሪ ኢላ ትዛረቦ ዘረባታት እንታይ እዩ? ዘቢባ ደርፊ ትፈትው ዶ? ዋ ብደርፊ በልከይ ትመፃኒ። ብጣዕሚ እየ ትፈቱ ደርፊ። ኦኬ ናይ መን ትፈት እዩ? ዘማች ዘማች ከፀልለኒ ዝደሊ። ዋ ንዘማች ትፈት እዮ? ውይ ዘማች እስከ ክትመፀኒ። ኣይነተን ደርፊ ትፈት ስካራይ ናይ ዘማች ኣይነተን ደርፉ። ዋ መቕንነይ ክሪ ኢለ ኣዛ ሕጂ ትረኽበኒ ሓደ መዓልቲ ናብዚ እንዳመፃኸያ ረኺባትኒ። ውይ ኣታ መራ መዓለይ ሓደ ፀገም እንደ ረኺበ። ውይ ዘዩ ሕፍተይ ኣባይኪ እንታይ ፀገም ረኺብኪ? ዋ ማለትሲ እዚ ገዛ ኮፍ ኢልካ መውዓስ ብጣዕሚ ፀሊእ እዮ። ሕጅስ ገለ ስራሕ ደይ ትረኽበለይ ምሽ ብዙሓት ሰባት ኢኻ ትፈልጥ በጃኻ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ጥራይ ካብ ኮፍ ምባል ካብ ገዛ ኣገላግለኒ። ነዚ ድኻ ፀገም ኢልክ ፀገም የኖ ባዕለ ትረኽበልክ ባዕለ ውይ በጃኻ ኣነ ምሽ ስራሕ ኣይፍንፍነ ስራሕ ንባህል ኣይፍንፍነ በጃኻ ስራሕ ረኸበለይ ፀገም የለን ክረኽበልክ መርሓዊ ሓወይ ብጃኻ ተገዲስካ ኣነ ብልብ ብለካ ኣለኹ ስራሕ ኣይፍንፍነ ወላ ኸምየ ድይኹን ኣዛይ ርእስኻ ጥራይኻ ንቕኒቕ ካላ ትኸይድ ዓራይ ተባል ረኽበልክ ረኽበልክ ኣብ ዓለም ትዘስሕቐንን ድሕርቐንን ሞያ እንትደኣሃል እዩ ኮሜድያን ምዃን እዩ። ኣነ ግን ብርግፅ ፈትዎ እየ ብርግፅ እየ ዝፈትዎ። ኣበይ ዳኣ ኸ እንት ኸምኡ ኢኻ ትብል ማለት ሲ ንዓ ሕልፍ ኢለስ ነበይረዘነ ዝበሃሉ ፀሓይ ክፅለዉ ዝውዕሉ ገዛውትና ኣለዎ ሕጂ ፀሓዮም ክፅለዉ ዝውዕሉ እቲ ፀሓይ ክትፅሎ ትውዕል ድሕር ኮንካ ዝበዝሕቲ ቪታሚን ድና መልሓስካ ግዲ ይኸይድ ኮይኑ ተዛረባ ኢኻ ትኸውን ናይ ተረካብ ዘረባ ገለ ኢኻ ትኸውን። ሕጂ እቲ ተረካብ እዮም ዝዛረቡ እቶም ሰብኣይ ሕጂ ገለ ካብቲ ተረካብ ዝዛረብዎስ እንታይ ይብሉ? ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ለማኒት ነፂያቶም ኮፍ ኢሎም ባርኔጣኦም ገይሮምስ ኣብታ ፀሓይ እዮም ፅልዎ ሓንቲ ለማኒት ኣቦይ ስለ ማርያም ስለ ማርያም ኣቦይ ብኻኻ እዮም ወላ ሓንቲ የብሎም ምስኪናይ ዕሚን ኢኻ ትብል ደይብልካ ድሕር ኮንካ ለሚንካ በቲ ክትፀድቕ ትደሊ በቲ ከዓ የብልካ ኣቦይ ስለ ማርያም ዋዕ እንቲ ጓሊ ያ ጥዕስ ክበል እንታይ ትብል ጥቕስ እዮም ሒዞም ነቲ ዘይብሉ ነቲ ዘለዎ ዝህብሲ ኣብሉ ዘለዎ ክውሶ ኮይ ነቲ ዘይብሉ ከዓ እታ ዘላቶ ኳ ክትምንጠሎ እያ ምሽ ትብላሉ ናይ ቃል ኣምላኽ ንዓ ሒዞም እዮም ውሳኻና እኳ ኸውን እዚኣ እኳ ከይንምንጠላ ኢሎም ክልተ ቅርሺ ነርዋ ንዘለማኒት ክስኪ ክንክዛቋል መርቕኒ ከዓ መርቕኒ ኢሎም ህብ ኣቢሎማ እታ ለማኒት ርኣተን ተንስሀልኒ ተረኣየተስ ክልተ ቅርሺ ዋ ኣቦ ኣነስ ትሕቲ ዓሰርተ ይቅበልኒ تعتا عصرت ساي قبل نيكو مسلو ايه زبالي بجنريتر دي خسر هي كزارو ما عندهم سلاي حج خمسه بيبا مش ولا كوميدي فور دي لازم تفلي بزعمي من داول كسنعوم يضربوا ناسكي نع نع نعم راو
1: ابي تبي رزنه
0: سمع اسكي اذا مساهم زعبي سامير زبال ولا كمي زعمل سلبيت موسيقى وصيب بهالي أنت خندي ينفع كندي تكونتا
1: هو سامي نفعله قربتي زا بيزنس كيلوالو قربتي بيت موسيقى مزيلو نفعو
0: نفعو خامل اني خول يتسرح موسخة تايك عبسل كايزو تلب جيتوي ميتري بيتوي مي مبا
1: هو الحام حدس قريبنا هنا هلسي قريبنا هنا بيت موسيقى سنوطن غوينا قريبنا هنا عجلا
0: سمع إذا تريد الله تخلب على الجراج بس أنا استنقف على الجميرو نزل سنة استنقف على والد والد لأن لك خميزة من سلة جراج كفيتو حرام إذا تريد الله زومي مع العيو دكوان هو كم حاجة رسل كل من يلوم سمت أنا اسمرا كميزة من سلة دكوان كفيتو أتأرقي من طريق بس خلاص توي كلا حساب كلا حساب دكوان يعني زمت دكوان يعني قدي بجاه اللعكة حسن بس ولا نس حسيب شرعي زوم زلوم دلو أبو يتغلب على الجراج أبو يزومي على الكواسي ما تعيته ولا بيرزني منا أتليس تخاف تعيت خست مهاري خصوص تاي قوم رنيرم دخايم كم زوال كم كا أتحيا يا حسن كاي حسيب شو ده حتى بك أبو يرزني زوم بعلا أبو يتغلب أبو يجراج زلوم زلوم هو زيوم أبو يزومي يعرفهم يوم تعيتهم هو مسخون دا تغلب من دا متى تسرس تقش دا ترى أنا استايت قبر يركو كور كنا تبر يوم أيت مهر أركب وصل وكاي ثم بيرزن حكنا الغمرة ودي كنا تاي قبر نير مسلكا كم سقلا خاص سبعة أكيد غوازة وعندنا غوازة
1: إذا سامير زبهان له وبيت موسيقى زمان تعبيدنا بيت موسيقى وزي زبهان زلون أنا نبين الزنة ببينو سلام تيمزونا نابنت سامير زبهان بيت موسيقى يمتز نقوه كابكوز ووتي يمتز أبين الزنة غمي حقيركم بلو
0: مرحبا انت هجرنا انت مرو انت مخرو لنو ايه تصحصا دولي راتبنا
1: جلا لا بلو
0: أنا غانت أبي رزان أنا معاجركم يوا بعد وفي رمضان
1: أنا دكان من نجارسي
0: أمم قد كان هفتا من زلو أتعاملتها بتعميز جرماني ندقا قد تقوم تقول لك أن هفتا من كنت أمو تقول لك أن سببيني قد تقوم
1: ولا تمن دحر كم زمان سلنس ولا بزي نيم مسلاتات مشان كونيا بوتاتنا مسلاتات أو بحر أستلي الكاس نهفت عم يمو قصو تي مسلاتات مالت ندقا عي دقصو أستبي لكم تلقوا مالتي قال إنت إنت إيش بدك مسلاتات مش لكم قال خمس زراعة هو خمس سمع هو هفت عم زبلا كلها نصع دقا زبلا كلها عصع دلع تعمل نيرو زرابها من وسمعها كارلو أنت تسمعن دلع هاري موها نقول عسي قمرها ولا أبقر زان نحن استفيدوا أبقر زان ولا أبقر زان ناسي هانت دي نحن سريح زاعت ودا سلد زلوه مالي سرح سلد زلوه نحن سريح زاعت سلد زي والودا ببين تمام تايد الله ببين يا تمتم نابنا تيدروس تيدروس سلوز الله سريح ذات بيات أتوه بل ماما أبي زودي ملوك أتبل لبان سلوز الله تبت أدن تحت سيكم أبي زودي أتدر عيني تبل مساء السلامنا وين نكا زودي نكا إلا قرب نكا نيدي حاخازي أتبقى الكادو نكا إلا طول سو ما هو خالص مرحبا متسلب زي ولا متسلب؟ متسلب؟
0: ማማ ንሳህባህና ጓለ ቦአዶ ኪልባ አኸር ሰራተኛ ምበርያ ከልካ ባለ ተር ተዘለባ ታይ አርፍኒ ስኸት በላ አለ ይዋ ባዓሞ ፊሮም አለው ወላዴ ላይ አውት ለካ በቤን ጣማም ታይዘሎ ሐጭ ከተፍተ ምን ተሐቆን ካስ እንታክት ገብራ ለካ ኢላ ሐሲበ ሐቂያ ዲኻስ ለሐደ ሰሪህ ዘአቱን ሐደ ሰሪህ ዘአቱን በማዕረፍ ተምታካ ዘይከውን አይከውን ነው ሁሉ ጊዜ ቢዝነስ ኢዝ ቢዝነስ እዚያ ተራራ ደላና ከተፍተ ምን ተሐቆን ካስ ኢላ ሐሲበ ክሰራህ ለካ ክትጽዕር ለካ በዓብዩኻ ክትመሃር ኣለካ ትምህርቲ ሕጅስ መሰረት ኩሉ ህይወትና እዩ ንዓይከም ርዳእኒ ማለት እዩ ኣደኖ ንኩሉ ሰብ ብዘይ ትምህርትስ ወል ሓደ ይኮነ ትምህርቲ እንተዘይብልካስ መሰረት የብልካን ማለት እዩ ትምህርቲ መሰረት ናይ ኩሉ ዓይነት ሃፍቲ ክኸውን ኽእል ናይ ህይወት ባይዘወይ ከምዚ ናተይ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ህይወት ማለት ናይ ስኩል ላይፍ ድሕር ሕሊፍካ ግን ክተፍተ ማይ ትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ሃይስኩል ንፉዕ ፀሓፈ ኣጀንዳ እየ ነረ ንፉዕ ኣጀንዳ ክፅሕፍ መዓት እየ ነረ እዚ ጥቕስታት ትፅሕፈሉ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ንፉዕ ከቻቻይ ከማይ ጓል ዝድውር ኣይነበረን ብዘመናዊ ዘራርባ ክድውር ኢካ ክኽጅት ከዓ ብናይ ቀደም ማለት እዩ ከማይ ዝድውር ሲ ኣይነበረን ብውሕዱ ብውሕዱ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዋልድ ንወርሒ ሓት ነረ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዋልድ ካብ ዓሰርተ ሓሙሽተ ሕራይ ዝበለት ንኸ ወላ ሓንቲ ነበረት እንታይ እቲ ፀገም ኢለ ይሓስብ ነረኖ እንታይ እቲ ፀገም ኢለስ ሓስብ እዋ እሰን ድብሎ ብጣዕሚ ኢኻ ቀጢን ነርካ እየ ንብላ ቀጢን ኢኻ ነርካ ቅጥን ያ ፍቕሪ ተኣቱን እያ ምስሊን ንድዕኻ ኣነ ግን ከምዝሓሰብ ጎል ሓክም ብደምደምክዎ ንፍቕሪ ሓቲት ኣይክእሎን እየ ነረ ኣብ ፍቕሪ ምሕታሲ ሕማቕ እየ ነረ ሓንቲ ልዋ ምሽማ ነራ ንበዝሑ ዘለዎ እኳ ፈልጥዋኮን እዮም ልልው ብለላ ይኸይደ ኣብ ዕረፍቲ ኣብ ክላሳ ይኸዳ ሄለዋ ክዛረበክ ደደል ነረ ኣብ ዕረፍቲ ኣ ታዳሻደይ ንራኸብ ሓራይ ፀገም የለን ዕረፍቲ ኮይኑ ተራሂብና ዝተራሃብና ሃይ መርሃዊ እንታይ ኸኸንካ እዋንታይ ንመሲል ክልዋ መሓፍተይ እንታይ ደክለ ክደል የቐሊ ኣነ ሳቦይና ደ ምዉታት እዮም ኣነሲ ዘኽታነ ሓወይ ደኣ ውኣነ ውኣነ ታጓልካ ናይ ንግሆ ምሰኮየ ዳዓቢ ኣዊ ኣነ ሓዊ ዳኣ ክጋይ መንክኸማ ሰዲ ስለ ዘይብለይሲ ሎም ዓንቲ ምስ በላዓ ሕሱ ንፅቢሕ ደ ዝበለ እዊ ሓዊ ዳኣ ሕዲ ሳፍቄራ ከለኹሞ ሕራ የበለ ሳኽታይ ትገብር እዊ ሓዊ ዳኣ ኮደብ ኮደብ ኢላ ትኸይ ድሓር ገጢሜያታት እዝብጣ ኣለኹ ማለት እዩ ፈርሒ ውሽጠይሲ ኣይጋብረኒ ንገሎ ማለት እዩ ኢላሓሲበሽዑ ደቂራ ሞይለ ሳፈሮምላ እንታይ ቀይር እያ ብደብዳቤ ቀይር እያ ዊኒታሽ ማኔራኻሽዑ ሌሉ ዓኻ ካሓሪ ከተቱርኢኒ ኣብቲ ሕረየ ምሕረር እበር ካሓሪ ዳሓር ንዓኻ ልግብብለላ ብደብዳቤ ጀሚረ ክፅዕፍ ከምዘን ናይ ክልተ ቐሽ ፍየሩ ፍየሩ ዘለዎን ደብዳቤ ገዜ ናብ ዝኸበርኪ ዊንታ 4 ነጥቢ ኣነ መርሃዊ ኣነ ኣቦይና ደይ ምውታ ስለ ዝኾኑ ማለስቲ ዘኽታሚ ናይ ንግሆ በሊዐ ናይ ምሸት ስለዘናይ ንግሆ ምሰኮይ ናይ ምሸት ከዓ ምስሓትኒ ሎሚ በሊዐ ቃሰዲ ስለዘይብለ ፅቢሒቱ ስለዝበለ ጃክባ ሕራየልኒ 4 ነጥቢ ዓሽደ ክበያ ኣሳኻ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ፍዳሴኻ ሂባህኒ ካብ ገዛና ከይደ ምሸት ኮቦርታ ይተሸፊነ ገንፂለን ቢብያ ብዓል ፅሕፈትካ ኣሳ

0: كم يعرفكم سمعتنا في كورس بليجندري ابراهام افورقي من تصبح كحيش كابلومي ملي ملي في كورس مزحتم درفتنا حسابكم لهم اتمنى فقط درفتي ويدو ما صحفتي لهم درفتاتهم دا حدرك اخذ فوتو ملقتهم كانوا ويه ناي فقر خون خل ناي نبرا خون خل ناي بوليتيكا خون خل بدل لايك اخت كترجمه ناي تي سمعي خون ناي ابراهام افورقي كاخذتهم فري ابعتي ساعات تحيزم دهرب على ما تأم على تي بزحني رم درفتي يعني أبجد لزنا ورود نورو بزحت نيرام يوم جن بزعبا ريفولوشن يوم بزحت كذي بزعبا ألسي درف دنا ور يوم جن كابتن تيس عاد دتاريو جن حدا دروك وحنتليو أبراهام فرق خلبنا تيري ثم على تي من ثاي درفو ده حدر كنا في تخي أخذ خير كلاي كت كتتعوي بوليتيكا وناي كونن كش فوت خلاه بتفعل عليه مقدري فقراوي ولا تهرم ثاتو حجها عملي ملي كحيش ينو كل جزي عب هيوتنا عند راس توركم لهم صباح خمد حيش عند أمينك تتابع تقال سخاوي دماتي بده تعد قاد مكاب هيوت تفعل عليه ما قدي ولك أو هيوت كون محبرة أو هيوت كون بريتك أو هيوت كون خيري سو عند حر صباح خمد حيش فليتك تتزعرها صباح خمد حيش عند حر ليه فليتك أجن تزل خاونا كتنبروني خامالتي يعني كتكالسني خامالتي دخيم كاي خامالتي سو أبراهام فورك خفتهم فوتهم درفتي درفتها دوخا عندها حضرت فوتو درفتاتي ومجمرا على الواتسويل فوتو يكونن كسيلو انت سماعي اتقت امتاتو مستسماع اركهات رح خات فوتو مبزاحتم درفتن رح استوعر كولو دمكر طرح انتا كمزي حرح لقزي مقوخ صرحو خلوهم سي زيتي تبزيحو تبزيحو نتا مرا حسكات انتيا اتي فايتايمن توش تقني لن ميتيو حجينا يقال اي درفتات كا كتوم عدس بلاكا قن فردي بلتس انا حكا مسيوة كاري كيد اتقالات دس بلاكا قن انتا ايتم الاغ تخطبل تحذر مالتي سو خافتهم حدا دس نقوم سدس خوني ميبي كورت لي باستون خون خير يا مالتي نس خوني that was my opinion of course of course بزد بد مزد ما خات صباح كم صباح كحيش كابلومي of course تمال زنا بري ناي حافشاوي special meeting بو اولمبيا trust تخير ناي إيكاك إيرتران كنيلين كوميدي أسوسيشن نربعة عامت بلي تسابت سابري أخيبا قلت عامت كملس ويدي ما أخيبا تغير بريج أخو برد قبا نربعة عامت دس أنحي محترا مالتي تمالي بكورت عزيزو بكورت كابتن عايد حزنا ننتهيو كل جزي أبصرح جيغالو كل جزي جيغا مخيطنا حدا سب نو أنا جيغا يقبل نتيلو I think نفسي فلتاني مالتيو جن أبكم زعنت كتبت صح كم حبرة سب كم إيرتران وحرات كم ماينوريتين تحريقنا وحرات هنا كم حبرة سبب زعتي مسكالو تمنا ذات إيركام على تي بكت population ناسي كاب شدشة ميلي وناي كبل زهني بحافش شو تغلال لنا إيرتران تقولكو maybe جاجا خل جن أوي تبدا diaspora زلو maybe 10% ويبي 5% تبنا تز بزحنا فكر سير إيرتران بقول زحابة جن تي أبكم زعنت مبتحنا كم حبرة سب حطوا ملكة تقولنا على تي إذا قال سيزي go way back أربعة عام تقبل تفتينو panel discussions عبيت عدتات أكيبكا نابين خيدا لنا تاين قبرالنا نزبل نايلوما أربعة عام تذكرو تخونكم بيت مرتبها لنكو أمكوان تجمري نابين أنا خيد دلنا ما قدر نسحتها لنا انتاي علامنا نزبل I know تو محرات كتاتولوان يركم نابين كم تخيز نبري ناتاتكم تعريخا نزاب بس حوا نتيجة سرح زنبرة أكل نربعة عمل دقل قل خمس جنا الله بتدق وراء تبوق no question about it كل جزء حرسب دخن قنو تبوق قن الله جن على حال جزء دخن قن خاد بزح بحمق سل سرح سلاح يكون كان على حال جزء ما يبي سل دي سمع تخون ويد ما على حال جزء كل جزء مرحنا تمسح قلنا خم دق سبات I think نجاجي ناي دق سبات تفطري مثلني كلايك أتي نقول قلوا حبرة تسوون follow up كفلت خل الله أنا نحر مرز الله هم ناي ألبرتا election ما زلوا ناي referendum ناي separation بحال نحر ريم مريت أصبح نر ألبرتا اختفلوا خوينا أيك بلي بلين أنا من تايك ساتف خل الله ني it's politics بحافش تاريخ ما politics من تايك سب هذا حرق زي خطلا خلوا politics تفوت عايز اللي قال لي بل no he was not politics كوفي نحر كل تعرفش نير رابتي مورتر أربعة تعرفش خوينا سلمت على دي حتى تخويني صباحون عسى تعرف شو تكوني so what am I talking about I think that is not عسيت إذا رب زلخ جاني جن سلمت هاي كبيرة إلى نسينا عيد دمرحنا زلخ تزلخ وعد النهر حتى ديك إلي تي منا بريك كبرت أنا أبتسم على تلخ مالتي እንድሕር ክሓትት ክኢለ ግን ክትጎድል ትኽእል እያ ወይ ድማ ትኽክል ዝኾነ ክሳይ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ወሲኹ እቲ ኢንፍሌሽን ማለት እዩ እጂ እቲ ቀኒ እንታይ ክብለኩም ደ ብኣየት ክሪኦ ከለኹ ፖለቲክስ ወዘር ኣብ ኮሚኒቲ ዲኻ ኣብ ገዛኻ ዲኻ ኣብ ዘለኻ ናብራ ዲኻ ዋላ ሃገር እውን በፍሉጦ ይግንብ መብዛሕቲ ግዜ ስለምንታይ ኢልኩና ክንሓተት ኣለና ስለምንታይ ከም ዝኸውን ኣሎ እንድሕር ንኸፍል ኣለና መንበር ንኸውን ኣለና ነቲ ድሰርሕ ጥራሕ በሪፅካ ክሰርሕ ከለኹ ጋገ እዩ ኣብቲ ገጊኡ ንሕሪ ትእርሞ ኣለካ ጌጋ እናተወሰኸ ኢድ ኸይድ ብቂ ደቂ ሰባት እዮም ሕጂ ትማሊ ዝነበረ ዓወት ኢንፋክት ናይ ብሓቂ ዝሐጉስ እዩ ነቶም ኣብዚ ብፅሖም ውሑዳት ኣካላት ሰባት ብውሑዳት ከም ፐርሰንተጅ 0.5 ተወልኩኹም ዋላ ካብኡ ዝተሓተ እዩ ነዚ ቓልሲ ካይዶም ኣብ ሕጊ ክመፅ ሞ ብስርዓት ኣኼባቶ ገይሩ ፀብጻብ ገይሩ ካልእ ሰብ ንኽትካእ ዝፃዕሩ እዚኦም ናይ ብሓቂ ካብ ልበይ ከመስግኖም ግብኦም ብዙሓት ምስኦም ከማን የስ ኩሉ ግዜ ፍትሒ ካብ ምንታይ ጅምር ካብ ነብስኻ እያ ፍትሒ ድኣ ምን ሰብ ንቓል ጥራሕ ክትብላ ይብልካ ንፍትሒ ካብ ነብስኻ እያ ጅምር ኣብ ሓደ ስልጣን እንተልኢኻ ብፍትሒ ኢልካ ተዛረብ ትኾንካ እስኻ ፍትሓውን ይኻልካ ናይ ምሕታት ናይ ነብስኻ ሕልናዊ ሕቶ እዩ ተማሊ ዝነበረ ውፅኢት ዳርጋ ቪድዮ እውን ቀዲሐ ኣለኹ ነዊሕና ኣነ መንጎ ኸይደ ንእሽተይ እዚ ፀብጻብ ናቲ ቪድዮ ከቕርበልኩም ሃለ እቲ ዝዓበየ ግን ብሓፈሹ እቲ ሰብ ኣብኡ ተኻፈለ ናይ ብሓቂ ምስጋና ይግብኦ ብዘየግድስ ኣተሓሳስባና ክፈላለ ኽእል እዩ ኣረኣይ ናይቲ ኮሚኒቲ ክፈላለ ኽእል እዩ ዋላ ዕምቀት ፍልጠት ናይቲ ኮሚኒቲ እውን ብጣዕሚ ርሓቂ ዘለዎ እዩ ገሊኡ ኣፍልጦ ዘይብሉ ኣሎ ሓቂ ሓይሽ ሕብረተሰብና ጥራሕ ከይዱ ተበሪፁ ወይ ድማ ቮት ጌይሩ ክኸይድ ወይ ድማ ስፖንሰርሽፕ ንሓዉ ንሓፍቲ ክምፂ ይመፅእ እንታይ ኣሎ እቲ ኮሚኒቲ እንታይ ኣለዎ ክንደይ ገንዘብ ኣለዎ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ብሕጊ ድ ድኸይድ ዘሎ ንዝብል ሕቶታት ድዋሓዶ ሕብረተሰብ ግን ኣነ ካብ ድረኣኾ ብዙሕ ሰብ እዩ ሶ ናይ ትማሊ ኩላትኩም ኣብኣ ተሳተፍኩም ናይ ብሓቂ ክመስግነኩም ፈቱ እቶም ደንጎልጎልኩም ንኣርባዕተ ዓመት እውን ብጣዕሚ በቲ ዝሰራሕኩምሞ ፅቡቅ ስራሕ ክምስግነ ኣለኩም እንድሕር ጌጋታት ነይሩ ከዓ በቲ ብብግቡእ ብኤላይ በሎ ጥራሕ ኮነ ተርእዩ ተፈሊጡ ከዓ እቲ ነቐፈታት ክቐርብ እዚ ኣባና ጥራሕና ይኮነን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እዩ ሞ ናይ ብሓቂ ከመስግኖም ይፈቱ ኣብዚኣ ተሳተፉ ስጋ ፍርቅለይቲ ኢሎምን ኣነ ገሪምኒ ናይ ብሓቂ ግን ተገዳስነት እየ ትሪኦ ሶ ቀፂለ ትንሽተይ ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ናይቲ ኣኼባ ካብርበልኩም እየ
1: transparent and recording, they have to either be by the device that was provided when you entered or through the phone platform of that unique code that was identified. This allows us to ensure that only those that are members on the list and members in good standing are voting. So that is the process set up to ensure.
2: Yeah, password ID. Thank you.
3: ኣባሊ ኣብ ኢካክ ዝኾነ ኢሜል ኣይመፃን ብኣካል ከዓ ኣብነት ዘሎ ንኪ
1: Those that received emails were on the list that was in Schedule A as set out under the court order. Neither MNP or Olympia Trust had any further business with regards to that list. That is what is set out through the court process.
4: ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ከም ዚ ኮሚኒቲ ምህላወይ እውን ስለ ዘይፈልጥ መጀመርታ ኣኼባ ተሳተፍ ዘለኹ ግን እቲ ዝተሳተፍናሉ ኣኼባ ሲ ኣብዚ ማዕበል ዓዲ ስለ ዘለና ከምቲ ማዕበል ዓዲ በብሰዓትና መፂና ክንውድእ ደስ ንበለኒ ተሓደ ክዛረብ ተሓደ ክዛረብ ብዙሕ ግዜ ይኸይዳ ኣሎ ክንመርፅ ዝግባኣና ክንከይድ ንዳሎ ኣለና ማለት እዩ
0: ፅቡቅ ኣብዚ ብካልኣይ ኣካል መፅኡ ክግብረካ ዘይምርእ ብከመይ ስማዓ ክንዓኺ ንሕና ሲ ብካልኦት መፅኦም ዝገብሩና ምርዳእ ስለተሳእነ እዩ ዝበፅሕ እዩ ብከምኡ ክትሪኦ ከለኹ እንታይ ስማዓኪ ንኤርትራዊት እንታይ ክንምሃር ንኽእል ካብዚ ዝመፃ እዩ እዞም ንምረፁ ብሕጂ ሲ ድኽመት ስለ ዝነበረ እዩ ኣብ ዝበፅሕ ዘለኹ መሽ ምርዳእ ስለ ዘይነበረ እዩ እቲ ባህልና ስለተረስዐ እዩ ማይ ራይት ሮንግ ተጋጊደ مرحبا انتي تلاو بيوم زوم حجي دمو صد مره صد حت سايو
4: لبي هابوم زيابير مستوعل هابوم
0: مرحبا
4: فتح هجرنا طبيبنا وتيناس اب سلام عاد خامل اسمنا خمسه خنكون تاسمت فيها لازم مستوعل هابوم بقنعنا خلص مر بقنعنا خلص محاضر لعنه كله بفرحات الله قال ايد ما نزل سوسايتي تبديل الله دقنا انتي كم نزل فول مصحينا
0: مرحبا يغني لي هاي بحكي مسكنك مرحبا سوري واتش يور نيم
5: ماي نيم از داويت
0: داويت من
5: داويت ارايا
0: تقريني زرب ده
5: واي زرب
0: مرحبا ابزم مسخلو ما عندي اذا اخي بابا منغوارو بخلايا اكل كي كرا دعنا تهجي يلا مسي ما زلنا عندنا حدا ردي كاب كورتي تعزيز مسي صلصي كم يسمع كاميرا تراوي
5: تبغى يسمعني ما اسمعني مناتو لام بيدا انت يدبا بيدا زغرباس بغرات جلس بالمساء
0: اللهم السلام
5: ذاتنا محبرنا ذاتنا محبر السرير ذاتنا كوميونيتي عبوتاتنا يهتاتنا زي مسرطو ينوم بساحي جيقا تسانيو هجي نعانا زغربنا بعلنا رانك مقبرز بمعنا سالسي أكال ما منقسي بيت فرد بتيهو قلة سالسي أكال لاتيو نعانا كقرار بنا وي دوغانا بحرم حرم بخط صحيح خفتن أفيل بعد هذا السنة تايمنين إذا نيلو معلتقاء كنزي سب ننسو ناي بوتين رايت كتكمولو موسانو قلما لقاء بسم الله نمارج
0: مرحبا
5: جي نحنا حبيرنا نحرطة طوينا ناقاتكم نحنا رانك مقبلا نخل ببتحانا بتحانا غير وانا جي
0: تانك يو نيبا حكي مسك داكا يغني لك مرحبا عبزو صحيح بسالسة أكال عبزو مبسحنا بمرر دعنا خل
6: هلا
0: اكويد كالا حد
6: يوجينا
0: عشان حتى خف يوجي كم انت كن ما راد لنا خبزي المسايد من محضر انت خونا اللي هو
6: انسان على مراد على
0: ماشي
6: علام ورث الكلمات
0: مرحبا صدر انت بحجد ما صدر حد سيد مراتو انت لو بواتو بوم عبزو خينا بس حضرة اتي تخطى لايك انت اكل منبر كي عبزي يو نو سلام انت سكاب حبز عبزي بيتي حبز سرحو غيرو دو احنا سرحا غيرنا لو تما راح تراح يكون اتي اكل كي منبر دبار كاميرا لكم حيلاتكم تحطوا مرحبا ثانك يو اورا تفلو مولو معناتنا لو ما انت لسنا لنا ذا اخيرا قدام بخلا بسالسه اكل عبد المزار خميس معك
7: تعني يحيى
0: كم انت تقول زيد
8: When selected, each director will hold the office until the next annual election of directors and officers, or until their successors are elected, subject to the provisions of the Alberta Societies Act and the bylaws of the society.
9: እት ዳይሬክተር መስተመረጸ ከሳብ ዝጥል አነታው ምርጫ ዳይሬክተርን አማሐረረን ወይ ከሳብ ካብ ትትቁም ዝምረጡ እት ስልጣን ከሕዞ እዩ እዚ ግን ብመሰረት ሕጊ አልበርታ ሶሳይቲ አክት ከምኡውን ሕግታት ናይቲ ማሕበር ተደንገገ እዩ
8: As set out in the notice of the meeting, each member in good standing is entitled to one vote for each officer and director position. The nominee that receives the most votes will be elected to the officer or director position they were nominated for.
9: ከንቲ አመጀመሪያ ናይ ተአከባ ዝተገለጸ አብ ጽፎ ሁነታት ዘሎ ነፍስ ወከፍ አባል ለነፍስ ወከፍ ናይ አማሐዳሪ ወይ ዳይሬክተር ስልጣን ሓደ ድምጽ ጥራይ ለላዕለ ይክረይ ከይከስ ከሕዝ ኣይፍቀደሉን ብዘይካ እቲ አባል ከም ድሕሪ ወይም ሰክሬተሪ ከም ፀሓፊ ወይም ሰክሬተሪ ከምኡውን ገንዘብ ሓላፊ ትሬዥር ናይቲ ማሕበር ክሰርሕ እንተተመሪፁ ነፍስ ወከፍ ተመራፂ ኣብ እቲ ላይን ክፍቲ ገይረ የለኹ ዝኾነ ሕቶ እንተልኩም
7: First hand raise is from Tesfe Hagos Cabron.
0: Of course, Gustavo, what's an ahum? I think Richard Tafilier and this man is going to start almost a month of French at it. Of course, Lady Messian again, Gizios, you do. ولا تكايدا ون توتاتن تفلالي قنقو اخونا لو كازن تغزيسي عاشو دي سوخ جمرز قبو ساعة شو مونتي جنا اوي بي اجو مورو نيرم سو ازي دماء ديرنا ديرنا متايلا هنكون I think تحولي تسب عب كم زخ بات سحان دي بولو ناو كم زيتا دي بصحكا سقا فرق ليت هم تود دي of course او زازو مون دينتي بود داي كافي لنساني هاو لوم نقو اتهم ابزي امصيوم دغورو زلو تشست اولمبيا تراست تخفي لما امصيوم امتا انت يا مجمر هذا المرد دغوركو سلامتا وصحنا ممهاري هناك اوف كورس كلاي زي تتدغيمي اخدخ مغاتريو قداماي بتفلالي دي مردا ويد ما تزلو محضرا تصن حمحضرا سلامتا بزبصي هو سلامتا شماغلاتات عبيت عد بالكا هيم هي دبال تبالنا بعلو تي حفتان بحلي كفت حدا صبو حفتان بحلي تقوملو نغرات نيرو السوس الذي بس إحنا يو ينابز بس إحنا زي فاكتيو كن روحوك كن هاد ما ينخل لنا كل جزء عند حركات تحك هذه مكاها ما تسي تملي ساعة تركبك كاس كل جزء بترحك إس تقطن براي تسبر أنت بالمسلات على الله نيا بتاعنا بقول لك لها كل جزء بزي قد سابينا مع بيتها الله بينا تفرادي حبر الله كل جزء حكي وما قعست خان جزيو كل جزء جيجاتات نحر بتفرادي ما قد شوفون الله خوزر كاب دغري ها خاوشت بزي يغدس 00 كن يتحقق 99 تمر اوف تايم على ديو سو ازن اي نو وحت خيري اخي باسكا فرق ليتي بتاع محزني شديش سد موصي ات انفورتشن شديش ساعات حدا اخي با تكبر كم حبره تسب قلت لي يحتكايو يحسبكايو حلافنت كان حنا نحن وصلوا دلك ات حبره تسب خصوص زلو ات منبري خصوص زلو اتي تختالي تصنيحو اب سرعه زلو ويدما اتي كلها كايو متقوان راح يكون غير اوف كورس كل جزيه تي ابسرح زلو لازم نغرا زخ مرح صنحون اوف كورس مس صبق بونو حتوتا دمل كوتوتا تالو زعابي يسرح كاب حجنيي انت بقولك انا خم حقي ارح اكون زميلي اخ قبر كره انا وزو حون صقما ترخيبه فيديو ديو ولا بقول قريو لمن تاي اي اي صنحنان تي برس دبال برس مالت زين قبرو زلنا مالت نصان نحال يوسف كزارب رو يتو بزعبا حدا تكال تزاريبكا ويدما مزي تزاريبو بزوح نقرات زي كن تولوريت كن قبر كن قلالنا بفلا فلا بمعول على مزينا اب عد ميدا مزينا اب عد الليبراليزم مزينا اب عد كابيتاليزم مزينا اتحساس بانا نحر سبك حتى تريك ايدو وزر منبر دي دي منبر والا تارا قادت انيا تارا سب خالق زيقا كمي خير على الكوميتهم تيلكا تصبغون حماء قولنون كتقل صفت قلالك سبوط راح اقول ان نحر حماق غونز بزح خوينو ايفنتشل تحماق كم قنفل فلوت ايزي سو so, زيتا تولرانس كلو ناغلو تزعابي صراحه قاب حجني انت هنا مهر كابزي حتى كازيغا منبر غازت اي نياريو اندحر ترانسبيرنس ديبل كا زيركا زيركا ذا سيم سكور وين انا ملس ان ازي نايت مال زي نبري مهر خونا لو نحره تسبنا بكل وجن افتد مرح زلو بجن ام منبر ما غربالو منبر كوينو حدسب منبري يخبل كله كساتف كقلالو كمرز كقلالو جيجاتات كله عويلو خزارة بالو أبنا شايد راح يكون كان حدد سرح زولو سب أبنا شايد راح نحر دخون دي كون تزارة بالغا هاي تابعني تنوفات هون كاب قوز وتنوفو لك كمتسي خاق تساتف على كمتسي خاقون كسرح كتمرز كتمرز كتكال على قزيز دا حلفنا يعني عاني أب 2001 نقلت عامت كرومي وخندي عامت هتاقل جيدة بزم حبركم نمنتها يلي قول قولكم كزارة ولي داليكم ህዝበይ ስለልፈቱ ባህለይ ስለልፈቱ ከገልግል ስለጠለኹ ኖባዲ ፑሽ ሚ ክኸገልግል ኣነ ኣባና ዝነበረ ድኽመታት ነይሩ እዩ ፅቡቕካ ነይሩ ነቐፌታት ናት ነይሩ ዓበይቲ ሰባት ሕሾኽ ድብልና ነይሩ ንሰምዕ ነርና ባህሊ ኣብ ጎኑ እንዳኸድና ናይዚ ዓዲ ምዕባለታት ከዓ ምስኡ ትኸይድ ሶ ንነዊሕ ዝኸይድ ኮሚኒቲ እዚ ኮሚኒቲ ሕጂ ብቐሊል ክትሓዝ ኣይኮነን ምንታይ ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎ ኣብዚ እዋን ዘለናዮ ናይ ብሓቂ ጥንቃቐታት ዘለዎ እዩ ክእለት ዘለዎ ፍልጠት ዘለዎ ክሰምዕ ዝኽእል ክኸውን ክኽእል ኣለኹ መርሓካ ድኽእል ኣብ ሓደ ትካል እሞ ከዓ ብዙሕ ፀገማት ደጋጠመት ሓለፈ 4 ዓመት ከም ንሪኦ ኣሎ እዚ ኣብ መንጎ እቲኻ ተሓታቲ ኖ ናይ ሕሉፍ ጥራሕ ኣይኮነ መፃ እውን ከመይ ይኸይድ እዚ ኮሚኒቲ ስጉም ነቲ ፅቡቑ ኣመስጊንካ ነቲ ድኽመታት ዝረአኻ ከዓ ምእራም ናይ ህዝቢ ድምፂ ምስማዕ ትዝዓበየ ናይ ህዝቢ ህዝቢ ደይሰምዕ ምርሕነት ብዘየገድስ ኣብ ቤተክርስትያን ድዩ ኣብ ማሕበርኮም ድዩ ኣብ ሃገረ ድዩ ተዓኑ ምበራይ ትቅድም ኒያ ብዘየገድስ ታይ ጌርካ ሶ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ኣይ ቲንክ ለወባይ ኮንኩ ንዘራቡ ዘለኹ ካብቲ መክሮ ስለ ዝነበርኩ ኣነ ኣብዚ ዝሓለፈ ምሕዳራ ጥራሕ ይኮነ ነሩ ድኽመታት ቅድሚኡ ዝነበረ ሕመታት ድኽመታት ነይሩ እዩ ድርዮ ዝነበርኩ ኣነ ግን ኣብዝሓለፈ ትዝዓበየ ኣብ ኮርት በፂሕካ ኣፍኮርስ ታሪክ ይፈጢሩ ኣብ ኮርት ዝበፅሕ ማሕበረኩም ገጢምና ይፈለጥን እዩ ኣብ ካልኦት ኣሎ ኢንፋክት ኣብ በዓል ቫንኮቨር ተረእዩ ኣብ በዓል ቶሮንቶ ተረእዩ ሓድሽ ኣይኮነ ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ እዚ ግን ናይ ብሓቂ ኩላው ኤርትራዊ ብፍላይ መንበር እየ ድብል ድሳተፈ ድብል ናይ ብሓቂ መንበሩ ገንዘቡ ናበየ ይኸይድ ኣሎ ከፍል ከሎ 50 ቅርሺ 100 ቅርሺ ረሽት ክሓትት ክኽእል ኣለኹ ስለምንታይ ይኸፍል ኣለኹ ሓደ ነገር ክፀድቕ ከሎ ስለምንታይ ይፀደቕ ኣሎ እዚ ረብሓ ኣለዎ ድና ዓይ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣፍ ዶን ስፒክ ኣብ ብዘየገድስ እቲ 2% 1% ተቃሊስ ኢልካ ፃዕሩን ግዜኡ ናጥፊኡ ዋጋ ይብሉን ሰ ከም መንበር መሰልና ክንጥቀመሉና ናይ ትማል ተገበረ ናይ ብሓቂ ኩሉ ውድመፀ ከመዝጉነ ይፈቱ ንምንታይ መሰሉ ፈሊጡ ክመርፅ መፅ እዩ ብዘየገድስ መን መርፅ ብሱ ዝረኣዮ ኣነ እዚ ክሶ ንፍዑ ተይሉ ሳኣታርእቱ ግን እቲ መፅኡ ከድምፅ መሰሉ ምምባ ናይ ብሓቂ ከመስግነኩም ፈቲ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ኣብዚ ኣብኡ ተካፈልኩሞ ውን ደጊመ ነዚ ጉዳይ ኣብዚ ደብፃሕኩሞ ከመስግነኩም ፈቱ ነቶም ኣብቲ ትካል ፀኒሕኩም ክሰራሕኩም ፀናሕኩም ብፍላይ ካብ ልብኹም ብዘየ ገር ስጋታት ተነይሩ ምስ ግዜ ተራእዩ ብሌላ ቦሎ ጥራሕ ኣይኮነ ክረአዩ ሓላፍነት ድወስተሉ ሓላፍነት ክወስተሉ እዩ ግን በቲ ድሰርሕዎ ከዓ ክምስገኑ ክኽእል ኣለዎም ቀፂለ ኣብኡ ተካፈለ ሓውና ጌበሉ ከመይ ከምዝነበረ እሱ ስለነበረ ስጋ መወዳእታ ንእሽተይ ናቱ ቃል ክበና እዩ
10: ሃሎ ያ ምክኤል እቲ ሚቲንግ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ስነስርዓት ዝመልኦ ንኩሎም ከዓ ብቋንቋ ተተርጉምሎም ኣነ መቸም ዝቋንቋ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ምክንያቱ ሲ ንኩሉ ሳስፋይ ክትገብር ፅቡቅ እዩ በቲ እናታትም ቋንቋ ብሕልፊ ኣነ ድሌተይሲ ሰለስተ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ትከውን ደስ እዩ ዝብለኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ስነ ስርዓት ዝመልኦ እቲ ሰብ እውን ብብዝሒ መፂና 280 እንደኾነ ኣቢልና ዝኾነ ኮይኑ ግን 7% ናይቲ ሙሉእ ናምበር መምበርስ ይተኣኪቡ ስለዚ ሽግር ኣይነበረና እንትኮም ንቅድሚት ክኸይድ እቶም ዝተመርፁ ከዓ ኩሎም ክኢላታት ኩሎም ልፉዓት ኢና መሪፅና ዘለና ነቲ ጉዳይ እውን ኣብ ዝቀረበ ግዜ ምርሚሮም ከሳልጥዎ ተስፋ ንገብር መቸም ዝኩሉ ገጠምጠማ የድልን ነይሩ ርኢኻ ቤት ፍርዲ ምካል የድልን ነይሩ ኦሎምፒያ ምምፃእ የድልን ነይሩ ግን ገሮሞ ዝኾነ ኮይኑ ብዙሕ ክሳራ እዩ ምክንያቱ 30,000 ድ 35,000 ኢና ንኸፍሎም ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ምንቲ ምንታይ ይበሃል እዚ ዝኾነ ኮይኑ ግን እውዕቲ ዝግበር ገርናዮ ድሕጂ ንቅድሚት ምካድ ጥራይ እዩ ተመሪፆም ዘለዎ ባይዘወይ ንክልተ ዓመት እዮም ክፀንሑ ከምቲ ቅድም ሕጂ መሲልና ነበረ ንተስዕ መዓልቲ ይኮኑ ንፀንሑ እዚኣቶም ክሳብቲ ኔክስት ምርጫ ክፀንሑና እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝምርመር ምርሚሮም ሁሉ አቦስ ገይሮም ንቅድሚት ክኸዲኦም ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ክሳብ ፍርቅ ለይቲ ፀኒሕና 7 ሰዓታዊ ገርና ርኢኻ ብጣዕሚ ነዊሕ ምሸት እዩ ነይሩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቲ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ተሓጒስና ወፂና ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ተሓጉሽ እዩ። ኣነ ዝገርመካ እቲ መሃል ኩላና ሪጀክት ገርና ርኢኻ ቲ መሃል ኦዲት ዝገበሮ ቡክኪፒንግ ቅድም ቅድሚ ሕጂ ተሲና ርጀት ገርናዮ ኣነ እንትስፋለትን ኩሎም ከዓ ምሳና ኮይኖም ከምዘይፈትዎ መግለጫ ሂቦም ማለት እዩ። እጂ ሲ እቲ ሰብ ናይ ብሓቂ ተረዲእዎ ነይሩ ተዓጢቑ እዩ መፅዩ። ተዓጢቑ መፅኡ ከዓ እቲ ዝግበር ገርናዮ ድሓነተው ከምዚ ይኸውን ዝግብኦ ነይሩ እቲ መጀመርታ እውን ናይ መፁና እንዳ እምበር ዝኾነ ኮይኑ መጨረሱ ፅቡቅ ኢና ርኢና። ታንክ ዩ ማይክል።
0: ኣፍኮርስ ክሰምዖ ፀናኹም ጌብ ወልዱ ኣፍኮርስ ናይ ብሓቂ ከመስግኖም ፈቱ ብዙሓት ኣያታትና ምስቲ ዕድሚኦም ምስ ተመክሮኦም ግዜ ጥፍዮም ንዕኦም ሲ ሕጂ ኣነ ካብቲ ሓደ ክዛረቦ ደሊ እንታይ እዩ ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ብፍላይ ከመስግኖም ፈቱ ብዕድመ ደፉእ ካባና ዋላ ምስ ጥዕንኦም ኩሉ እዚ ኣብ ጎኒ ገዲፎም ኖ ክንፅዕር ኣለና እዚ ኮሚኒቲ እዚ ክኸውን ኣለዎ ባህልን ልምድን ዘሎ ናይ ኤርትራ እቲ ኣተንስ ናይ ብሓቂ ካብ ውሽጢ ተበጊሶም ብልቦም ሰብ ኣብዚ መብዛሕቲ ግዜ ንሕራስ ተውዕልኩምሉ ደቂ ኣለ ስታይ ኣለ ንብል እዩ እዚ ኮመን እዩ ንሕራስ ተውዕልኩምሉ ደቂ ኣለዉ ንክምህሮም ባህልን ቋንቋን ትግረ ተኮይኑ ብልየን ተኮይኑ ተፈላለየ ኣጋይሽ ኣሕዋትና ሓደ ስመፃእቲ ንዕኦም ትገብረሎም ሰርቪስ ሓዘን መይቱ ሰብ ተቐብረሉ ተኣልየሉ ወይ ተበፀገመ ሰብ ኣብ ሓሚሙ ትሕግዘሉ እዞም ሰባ እዚኣቶም ብፍላይ ውሕዳት ኣለዉ ምስ ዕድመ ምድፈኦም ሽሞም ክጠቅሳ ይደሊ ብዙሓት ኣለዉ እዚ እዚኦም ገዲፈ እዚኦም ከይብል ግን ክምስጎኑ ዘለዎም እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ሪታይርመንት ወይ ድቆስኑሉ ኖ ድጋጨውሉ ወይ ከምዚ ደይኮነ ኢሎም ከይኮነ ናይ ብሓቂ ናይ ድራይቭ ስለ ዘለዎም ካብ ውሽጦም ጌብ ወልዶ ካብኣቶም ሓደ እዩ ብጣዕሚ ጉዱስ እዩ እዚ ክዛረብ ፀኒሕ ብዛዕበይ ተስፋልደት ኣለዉ ኣቶ ሃብተ ማርያም ኣለዉ ተፈላለዩ ብዙሓት ኣለዉ ዓበይቲ ዓዲ ከይተሓለሉ ክምስገኑ ዘለዎም እንታይ ኣብዚ ዕድመ እዚ እቲ መንእሰይ እዩ ክነብሮ እቲ ኮሚኒቲ ግን ፍቕሪ ስለ ዘለዎም ናይቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ክኸውን የብሉን ስለ ዝብሉ እዮም ድቃለሱ ነይሮምኖ ከመስግኖም ፈቱ እሶም ጥራሕ ኣይኮኑ ምስኦም ድጎዩ ነበሩ ጎኑ ንጎኑ ንዚኦም ጠቐስክዎም ዩኖ ካባና እያታትና እዮም ንዓና ግን ግዜ የጥፍኡ ኣለዉ ኢትስ ኖት ኢዚ ብዛዕባ ኮሚኒቲ ክዛረብ ቢካዝ ካነ ፖለቲክስ ወይ ኖ ፖለቲክስ ናይ ካልእ ከይኮነ ፍልልያ ተሓሳሳብ ቶለራንስ ስለ ክህሉ ከይትራዳእ ትኽእልኻ ምስ ደይ ምርዳእ ገሊኡ ፐርሰናል ወይ ከዓ ውልቃዊ ወስቶ ብዙሕ ዘለዎ እዩ ሞ ናይ ብሓቂ ከመስግኖም ፈቱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ጉድ ፎር ዘም ናቶም ውፅኢት ከዓ ኣፍኮርስ ድመፅ ዘሎ ቦርድ ከመኢሉ ካብ ዝሓለፈ ተማሂሩ ናይ ህዝቢ ድምፂ ሰሚዑ ናይ ኣማኽርቲ ሰሚዑ ክኸይድ ከም ዘለዎ እዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ዝፀጠቕ ድምፂ እዚ ዝሓየለ ቃልሲ ካብ ሕጂ ንንኤ እዩ ከመኢልካ ንድሕር ጌጋታት ብዙሕ ኣለዉ ኣብዚ ደብፃሕካ ጌጋታት እዩ ዝበፅሒ ዘሎ ኣፍኮርስ ኖኮሽን ባዶ ኮርት ንድሕር ከይዱ ግን ከመኢልካ ትምሃር እስና ዋ ይፌል እዚ ሃብ ጌር ኣብ ትሕቲ ዝዓበየ ፃዕሪ ኖ ናይ ኩሉ ሰብ ከዓ ዝፃዕሪ እዚ ክሳተፈ ኣለዎ ይብል ኢንክሉድን ኣፍኮርስ ኣነ ዘለኹ ዝገብሮ ፈተነታት ማለት እዩ ነቲ ሰብ ከቃልሓሉ ንዝብል እሞ ናይ ብሓቂ ኮንግራጅሌሽንስ ኩላትኩም ኣብኡ ተሳተፍኩም እቶም ተኣከብኩም እቶም ተመረፅኩም እቶም ተማሃለ እውን ኣብ ክሳይ ዝነበርኩም ኣብ ስራሕ ዝነበርኩም ኮንግራጅሌሽን ውፅኢቱ ሆፍሊ ናይ ኩሉ ሰብ ሳስፋይ ክገብር ክእል ኢለ ድሓት ስብሰብ እየ
11: call me up and be like, oh my gosh, Holly, I want to start a nonprofit. I have this amazing idea. I know that there's a gap and I really want to be able to serve this need. And I'm going to tell me what that is. And they'll tell me what it is. And I'll say, did you know there's actually 5 other nonprofits that are serving very similar needs or some of that as well. And they're like, oh, and I'm like, yeah, you might just know about it. So it really is important to even understand what is out there and if it really is a gap. Mm-hmm. If you've ever felt called to start a nonprofit organization, make a meaningful impact, or finally turn your dream into a reality in 2026, you're in the right place. I'm Holly Rustic, and today I'm walking you through how to start a nonprofit organization in 2026, step by step, what to do, what to avoid, and how to set yourself up for long-term success. And if you're serious about it, stick around. I'll also introduce a resource that can help you do it faster and with more confidence. All right, so starting a nonprofit isn't just about having a heartfelt mission. It's about creating a solid foundation so you can actually serve, grow, raise funding, and thrive. The landscape is evolving: digital, remote, hybrid, operations, AI. And if you don't get the basics right, you'll lose momentum. So let's dive in. Step number one, clarify your mission and your vision and identify the need. The very first step is to define your mission and vision. What gaps are you filling? Who are you serving? And why is now the time? I can't tell you how many times I've had people call me up and be like, oh my gosh, Holly, I want to start a nonprofit. I have this amazing idea. I know that there's a gap and I really want to be able to serve this need. And I'm like, okay, sure. Tell me what that is. And they'll tell me what it is. And I'll say, did you know? Cause I know I'm in my community of nonprofits. I'll be like, there's actually 5 other nonprofits that are serving very similar needs or some of that as well. And I'm like, yeah, you might just not know about it. So it really is important to even understand what is out there and if it really is a gap. And it could be, even if there's another nonprofit that's doing similar work, but maybe they're not hitting prevention program, they're only doing treatment. So there could be an overlapping need that is a gap that is there as well, but it really is important to understand what is the gap. Who are you serving? Why is now the time? You also need to create a clear mission statement, right? You need to be very clear on this as far as like, what are we doing today? Who are we? What are we doing today? And what is the need that we are filling? And also we need to have a very clear vision statement. What does success look like in 10 years from now? What will be achieved? We will have done X, like, you know, served X. This is accomplished. And of course, do the research, as I mentioned. What other organizations exist? Where are the actual gaps? This clarity will guide you for your
0: እዚ ኣ ኣቕረብኩኩም ኦፍኮርስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ብኸመይ ትጅምር ማለት እዩ ንዝብል ካብቲ ሓደ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንሪኦ ስለምንታይ ናን ፕሮፊት ኣለና ስለምንታይ ኮሚኒቲ ኣለና ርዲኢት ኮሚኒቲ እንታይ እዩ ብዝሓፀረ ብሲምፕል ሳይዝ ማለት እዩ እዚ ንድሕር ደይረኣናዮ ብዘየ ገድስ እንታይ ገይርና ክንደይ ገንዘብ ኣኪብና ንዝብል ረቨለንት ዝኾን ዘሎ ንምንታይ ዕላማኻ ንድሕር ንፁር ዘይኮንኩን ኣብ ድኾነ ዕላማ ንፁር ተዘይኮይኑ ንመን የሰርፍ ትገብር ዘሎ ቀዳይ ነገር ናን ፕሮፊት ንምንታይ ትገብሩ ኣለኻ ንህዝበይ እንታይ ኻ እንታይ ክትገብራ ቲቪዥንካ እንታይ እዩ ባህል ቋንቋ ተፈላለየ ማለት እዩ ከም ኤርትራዊ ኣብዚ ከመ ኢልካ ክትሓጋገዝ ከም ትኽእል እዚ ንፁር ንድሕር ዘይኮይኑ ካብ ሕሉፍ ዝረአ ኸ ኣነ ካብ ኮሚኒቲና ትዝበዝሐ ድኽመትናህና ዋላ ካብቶም ፅናሕና እንታይ ኮሚኒቲ ንዝብል ሓደ ሰብ ክተምፅኦ ከለካ መንበር ክኸውን ከሎ ደፊኒሽን ኦፍ ኮሚኒቲ ዋት ኢዝ ፎር ንመን ሰርቭ ይገብር ኣሎ ዕላሙኡ እንታይ እዩ እዚ ንሕሪ ዘይፈለጥ ኮይኑ ዋላ እቲ ድምዝገብ 4,000-5,000 ናይ ዝሃለወካ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ክዛረብ ከሎ ብራግ ገብር ወይከ ይጀሃር 4,000 እኳ እዩ ዘለና ኖ እቲ ኳንቲቲ ይኮነ እቲ ኳሊቲ እዩ ርከ 4,000 ንድሕር 80% ኦፍ ኣፍልጦ ዘይብሉ እንታይ ኮሚኒቲ ስለምንታይ ኮሚኒቲ ኣለና መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ስፖንሰርሽፕ ኮሚኒቲ ዝበሃል ዝሓለፈ 10 ዓመት ተሪኢኹ ሞ ብዙሓት ኤርትራን ኣሕዋትና ኢና ካብ ተፈላለየ ምፅና እዮ ፅቡቅ ኣብ ፀገም ኩሉ ክለ ተውፆም እቲ ኮሚኒቲ ግን ብኡ ጥራሕ ንሕ ትሪዮ ኣለካ ብጌጋ ኢካ ትሪዮ ዘለካ እቲ ዘገልግል ዘሎ ከዓ ስርሑ እንታይ እዩ እንታይ ኮሚኒቲ ኣኼባ ክመፅእ ከሎ ንስፖንሰር ኢሉ ክመፅእ የብሉን ሰብ ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ደቅና ኣብ ድራግን ኣብ ፀገማት ዳኣቱ ብዙሓት ኣለው ፋሚሊታት ዝፀገሙ ብዙሓት ኣለው ኒው ካመርስ ማለት እዩ ሜንታል ሄልት ዓብ ነገራት ባህሊን ቋንቋን ቆለውዕና ንኤግዛምፕል ክንከውን ቆለውዕና ክንሓቶም ከለካ ብዛዕባ ኤርትራን ኮሚኒቲ ብዙሕ ተፈላለዩ ርኢቶ ኣለዎም ኣነ ተወሰንኩ እዋ ቃለ ምሕታት ኣግቢር እዮም ነረ ምስ ኮሚኒቲ እውን ኣሶሴት ገብሩ ኣይደልዩን እዮም ካብቲ ሳቶም ዝረከብክዎ ኣነ ንምንታይ እቲ ፀገማት ስለ ዝርእዎ ዘለዉ እቲ ፀገማት ካበይ ጠጠብል ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ርድኢት ናይቲ ኮሚኒቲ ዕላማ ርድኢትካ እንድሕር ህዝብኻ ከተገልግል ኮንካ ድምፂ ናይ ህዝቢ ክሰማዕ ኣለካ ድምፂ ናይ ህዝቢ ክተፅዕ ኣኼባ ጉባኤ ክትገብር ኣለካ ብደይ ናይ ህዝቢ ምርጫ ወይ ድምፂ ዝኾነ ዓይነት ብሓላፍነት ብኢለወነን ክትገብር ተሓታቲ ክትከውን ኣለካ ብሕጊ ከይተረፈ ሓደሓደ ግዜ ብጌጋ ንርድኦ ኣነ ካብ ደገልግሎ ብዙሕ ድሪኦ ማለት እዩ ሰብ ተባኢሱ ሸምግሎ ትብሎ ኖ ሽምጋለ ይሰርሕኒ ምስ سب نحاسب سوقيو أبز حاله في ناي سبورت كعسنيرو ب ب بقول لك يرون حدا حريمو نو ببوليس كحتى تعلو بهل هات ناتن تدوزت سب أبى عد حقي بحقي تراحي المهر أبى عدنا بش ما قلت المهاريخ حدا حبرت السب شو لازم عنك حدا عين تلوس لذلك أبدا جن تفعل ليش تلوس هذا اللودك سبات ولا بعلى حجمتيو تفعل ليش لدري سو زيرة زيرة انت أخلوكم دري I think أنا خمهركم ويل preach كبركم كل ما تجيبزي كنفلت أخن كلارنا خفت حدا تجمعات أبى نحنا زنا برنا الأوان define مقر علامة خيو لمن تقلقل الله نام profit you profit تقولوا لي كونكر حدا community تقلقل له ويجن زبط تقولوا لي كونكر ويسرح تاني أختار زحل لي كونكر وينقول كه هير تقولوا لي كونكر زيركا زيركا after definition after mission كتاعتو لك أتي بايلو تأفي بيت بايلو رخت كده لك كم member كمان لك سبات كن حتى كن كلا لنا زاه دقاقي ما لزهر بيا أبزو خوني حدا نقدر كفرس كله أتي member نحديره أخينه لك سبات سلنا دقاقمو نيجتي أنا راتناي how to start step by step non-profit organization تبليه نايب حكي جنا بزح سعر زوليه سلزو خوني أبزي أقول فوقكم نمزلو سنبت hopefully نيجي قدايات تمريش أمزلو اليوم بزعبات زنزارة نيجتي program كفتني عند حد دلاد لكم اللهم توكسوني أربعة تبارس هسة شديشت بارس شديشت سوعان حمشتن عساش تعطى لكم توكسوني بزعبا محبركم نزم الكت نابين خيد نتبل كم تسألكم يوم على تيو definitely and I wish I would love to hear ناتكم دلت سوى على تيو
12: أبي رخيب كايزة حبريتا بروس إلي سابات يوم حبي رومني لومون قهو نايزة محلال فهم ممرحيتات كلهم حبريتا لني عزيو حدا جنيا سبيو بلا تغست أنا علو كساب كن لزا حدا جنيا تخوينو وكلت في الكابس حاويو بلا سألاي نتغسته بعين نعكت أمو تومو نسغا بزي كامس حق كالف تاحي تفلتني خابكا بلو تغسته بعين تسأل اندات أمتا زمو تسابعي قواداني نحادا شقر كابس سور بوركي كاغتا تفوو كامس حق زحاييش في التاحي لن بلو سألاي والا كوابة ملسن تحرقه أي مرة سولو نبي يوحناس تويلو نتحبريتا نتاجر كايو بلو سقاب الجس ولا حدا بلو بحرك أن نتفكر موجودة برات أولى تحرم هرام عنجال بلو بحق عنجالي خا إزز أمسلا أزيور الزين ناقد داسنا حبريتا حيسكا سقاب الجس ولا حدا خطب السي أيقر منو ويسر زنة تحبريتا يتردع كاني رزنة حبريتا زير الدوسة حبريتا انت أكبه انتاي فايدا لوو أجد داسنا تراديو سجاب كندين خوي مخانو أيتفلد من حمال الديو بفلا يبزق وانزي التراديو أنت تعرفينا حزب مهلا ونا بخمي يفلد الكات حسب من كسر قصتنا بخمي يردع الكات جمنت معفان تراديو مالت دمسنا معفان ترا يكون تصفى مقراصنا حزب مالتيو زي صعبة بوليتيكا وحاسي عدم ما بقو منصر يلونا يلبو مسسمعه بل حجي حجي حجي كمية جبرو أيفلتني نبيروكراسي تعمل اقتب تحمل بزي تخالي متن بخلتها ويسال استميت روبان دنخطك أمرلو مدلواتك وبروح برو تعافينو يلوم بزغونة مقادتها اسفاق ورزو يبلو من كدالو اللوم نزان أدوك كن مهران علينا برو يوهنس فازي زوداري قونا بره سامي عاندو برو سلاي تغست تكشكار ووفن دابلة اتي بشاشة من يغتكالي يستابها لمن راخة بناي ريديو انتز سرح نيروس ناقفا بغاد تاريخي بنام نقرنا يوم نيرنا برو نسلاي بيروكراس حامي قلو بلا سألاي تفلتو ليخا حتى تتغسته وفلتي من مخالون فلتو سبات كاب سلستين حالفنينا كامو لما هنكونا لنا كاب جبهاغن مهرا لنا حادة مراح واهيو كاب كلتا سبات نلعالق فلتو ويقبان انتاي مسل انتاي مسل يلقات حس شو ما قل لك هذا رايك اتين بزوح شكاراس حبلو نو نو بلا سألاي من اسي كايح صبو زي ستي زي تكخ يا اخلا كايو بلو يوهنس نابحان تغارتن كفلتات مساعت هو سألايان وحي تنفس امو زي ستارو قلبو لكم نودي قرور ينغيطو بلو قرماي تباحلي نوح من اسي ويسكي مسلون قولو حواوي سوابو قرماي ناكور سمويو سألاي كابت ويسكي قرد عبلو امو صبو امو حجي نابسرح ناخن كتسل بلا ممسي اينا حدا قداسنا عبن سرحيو لو خي أرومي يبهل كابلومي بزانا يقول سميهم تفلتوني أرومي بلوممو داقما يكاويسكيو ستين

عنده بتعب طاولة زنا برقيح ما براحتي ولا تفق الجمل دايو بلا سلاي سن بديلو حرقني على سبات على روما لتيو بلا تخست تعني تحرقني على سبات ناي سيكيوريتي سباتيو ايت سغا كتل نتي تعم بنا ديالي ميم جموتو ابزه ختما خرت زدعانو بن ابغزانا يزلو بلا تخست سلاي افويلو تنفسمو على مانشاتون اوروماي قدامي بزشال شاي ورارس على ايام نعفا انت تعويتولنا عبزن زركبو لعلوتي أدو قنت حبابرتو من نبو مولو أم كابزن لو وم قنصالو كالا أي إزنا إكونومي نصد سرحتو نخي سالت سابو تاجم قبار خوون سالساي دما عبوش تتهزبي سنا أمراو رعد بمفتقار خوون رابعين مورد أتان دما تلون ودنا إنتليجن سرحنا بزحية لما نكو عموات قال خوون بلو مورد أتا عالم تك عربي عزالة بلو قرماي سقاب كندز سقاليو بلو وبربعة جنباراتنا تخبيب نازلنا بغارورا بفعبت بخركبت كمون الجنا كاب كارن تبجسون لعلزم كساس